Room 5, Oliver Cheatham a Wack. Make Love for A97B. Throwback لتبقى واحدة القلب حفنة حفنة حفنة. اترك منك بداية نكلمك برو لي يك بخصيبك توزا نتفليكس اللوم بريبارا روحك اش بروب لها السيب شي ويتنج تايم تال قادسين وتال بامبين باش يرنشي لك تدخل جودك لمبيرك ابليكيشن ملا اللوم ورا حفنة حفنة سمين وحفنة حفنة سنين نستنوا فلحر اوفيمنت ان الكونفيرما تا جي تي اي 6 وما الكونفيرما تا جي تي اي 6 بيبداو ينقلوا حفنة حفنة حفنة كونتروفيرسي تا مليكس نيس تا بارس يرنشيلهم يطلو في اللعبة وما رنشيلهم شنبات تديت من الكمبانية اللي اكشلي ات كريا بحالسا جي تي اي 6 روك ستار جيمز برا اللوم نحسب لول درب لقات حتجري في الستوريا حيكون امي تريلر اكستندد جبري هنهدو دقشي تا لوك تكيف بروبيا من تحت كونت

واحده من الفافوريت دي اي ديفيد بالي هناك على هاميس رول اوف سينار سومبر باك تو فريندز فوق بيو فري فيلم فرايديز ايدن سينماز ويقول نايت الكومبيتيسيون في وقتها كيف نرس بلجي نتشلبراو ناشونال سينما دي بحفنا فيلم سلسل كنا قدين ينتوارو ببرسيو يتردوتي ازدال دل الكومبيتيسيون مش تالي سيركونو اكتر جيب ازداداون تردكونا تربحهم كونت الممشين ناقات وقت بي درايف مع راين وغيل الجيمة ورال اوف سينار سيركونا قدين ياتو كلات كلمت وانت تردتاعتا شنو داك الفيلم اللي أوما عندو ماليك من دوك اتلات كلمت هيا وتنين الجماعة بيوتوس سنفجة عفنا Mandek pishtit fishkel Inkludu drinks wankal popcorn Fish obviamente Ana kam jistaj kun natu paket komplut Ina admaqom

0: واحدة من الجدتانة Barry Can't Swim اسمها Dance Dance Dance Rhino Gayla ونكس. And the winner is Win
1: with Barry. بقى بليت تجي فيديك مش اللوم Don't worry يرجعوا يرثور ناو آدا مانا ومت السبت ال
0: 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

0: واحدة بتروبك ستانا سبتمبر كراي فور يو الخمسة وعشرين تاور نفس نار جود افترنون كبيرة لكل هات وبدني فوق الهوت تيكس رجعنا الهوت تيكس
1: جود افترنون
0: جود افترنون الهوت تيكس كيلي قلتنا قلتنا اسمع قلتنا ين توجبني اكتر كولد بيتزا ملي هوت بيتزا اللاد بس هو متى تودا شي دولو ليفت اوفر اسعينا قاتيرا ما رفش كتنيت شي حاجة كبيرة لا سيك ما كنا نحوص لي كول بيتزا it's a no go سيين خسبت لوحدي هنا لي كول بيتزا فيرا حزينة لا دا كول بيتزا ما شيش تفتح فوق الفريج وتقبط تكولا
1: عارا
0: طيب باين ما نعرفش
1: يين نخسب لا تكون ديسبريت تنزل لك أسل فرش تكون عملت ليل بارا وتكون دومت تعرف كيف وتكون
0: إما لا تكون ريلكس
1: بجه تراس لا دا تنزل لك أسل تنزل لك أسر راين
0: ينا زمبيو نتفخ شي دولة بحالسا في الفلايوفر كون سنيت في الشي دولة في ال
1: اي فراير
0: في الفلير فراير فلايوفر
1: ما تزول المايكروويفات
0: اي فراير فراير تجيك تايبا ما تعملها الفتت سكوند منوتا per esempio فراك تجيك تايبا ما بطننا نيس في قالونا per esempio era Becca grazie كبيرا Becca قالتنا دي كي دولة breakfast pizza
1: ايا
0: breakfast
1: pizza
0: منش فعنا ملا يك يك
1: فيرانا
0: او كول فوق تاجن فيرا ينا نانتي تخب تعمل هذه كافنا وكول يستعيان فوق تاجن
1: انتي قبل مياه ينا رسطورانت 100% كوكد رسطورانت اوكي but back from work open pool
0: eat cold
1: is amazing open pool
0: نيخسب قبت قبت شي دول مصمم وافتها ويكو كول ين personalment ما نافشه
1: او شهاتي هور كيرستي leftover pizza Nicola Lada على breakfast زرتها من الفريج سيل تنزل
0: ينا اللومت نسكوبي
1: كما ايدلوم كيرستي
0: وكل هات رفير بيكا كيف كما ونيسي حبوها هيك يكسبت لي ايا اوفيا اللي عندك السخانة البيتزا رفير لادا سبيتشالمنت ما نفش يا واحد اسمبيو انا بيستو بيستو per esempio اك تيكلو كي صح
1: ما بيستو تيكلو واحد وانتي
0: لا ما تيكلو كي اوي يتنيق لك بيستو بلا جينو ويك تيكلو كي صح ما بيتزا ما نفش اب او باتونا انت تيكل بيتزا كيسخا لا دا في لودو ينا ليا نو ويش جيل يو جوبا ما ينشين let us know for الواتساب تانا باتنا voice recording يو مساج فوق 99-000-897 باتنا
2: 897 Bay It's Nate J, you know, internet on it. Kelmo, our program is here to homegrown. Fejmi, I said, call it Luke Chappell. Fejmi, I said, go ahead and tell me what a single is the other day of Kharaj. For a tour, li għandu pjanata sena djela o hafna affarijiet oħra.
3: Homegrown with Jay.
4: And go. 6 months free, Go Freedom Plus.
3: Monday nights from 7 on 897 Bay.
5: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK Honours degree in Business Management, Computer Science or Cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
6: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mosta and Marsa.
7: Malta et evolvi. Wekif iqzair ta'na jimxur qoddim. Ho moment biex tistaqsidek innifsek dent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburi li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
8: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
9: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
10: Ready to ace your ACCA exams? PwC's Academy has you covered with tuition and integrated exam practice in every course. Learn your way, face-to-face, live online or self-paced. Contact us now.
11: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
12: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
13: When a young mother discovers she can enter a realm beyond ours, she unleashes a terrifying evil which threatens to invade our world.
14: I need someone to tell me how to stop this.
13: Insidious, Out of the Further. Now showing at Eden Cinemas.

0: واحدة من الجودة تاعنا رول موديل هاي هوب 3000 على 5:08 minuti ta' 1 of sinar. Good afternoon كبيرة لكل حد
1: يسمعنا. Good afternoon.
0: وبدي أقول hot takes واللي كيلة قالت إن أجريسي كبيرة كيلة بدي إن فويس ريكوردينج تيد إن اللي cold pizzas better eaten cold than hot لاد سوا بحال ليفت اوفر اللي هنا ات نسكانتا كيف حفنا نسيت يعيدوا لي cold pizza يتيب من hot pizza لاد سينا نبريفيري عليا كن الديمو اوتوماتيكامنت تدفخ من الميكروويف يو تدفخ في التاجر على الاس بيش السخان اما جاي لو كول قبلت لي تبريفيري تيكولا كيس كاو كول لي ما نساش نفهم اما بس كمان باتون اكثر مساجي وكول سوا اللي يدونا لي بريفيرو ياكلو كولد بيتزا من الهوت بيتزا اما اثنين منهم قالوا لنا هيك بريزامبيو ليفت اوفر بيتزا مش تاكلها كلها يو روين
1: يا روين مش كنت تنفقها
0: ينا بريزامبيو روين يك تكون كبيرة ويس البيتزا ينا لادا ينو بياشي نخفنا نحل داوك 3 سلايسز اللادا اش فيرا نقوم الرنكة تاليوم
1: specifically
0: 3 سلايسز شي 3 سلايسز انك 4 سلايسز تايد فيري كتر ما يكون نكتر اهيار اما بدت النو كول اللي عونيك في قبلت مياه للأسبرسون أخرى سوا إما ما نفش الاسم اللي كلارا اسمها كلارا قلت إن هاي راين and جيل I agree with Ryan because cold pizza is like eating a rock grazie هفنا كلارا يلا إنهوس لفيرا إسا جبلة تكون تكولا ديك ديبا دي البيتزا سبكونت كامو بسخطو الفريتش وكول بها لتمبراتورة سوا إكو كيسكا فيرا تيجي إسا جبلة ديك البيتزا الانجريدينت ما تطمو مش سيو الجوبة ما تطمو مش سيو باتا تكون تحرق البيتزا تبرتزا أكتر مش فيرا
1: كي إما بيتزا كيسها desperate time desperate إما جاي مولك الدول
0: وليك مولك الدول
1: عشا تقوط تعمل
0: مش تعمل ليه تكولا كيسها مش تعملو ممش تعمل تتفخ قدام شي دولو
1: ما تفكرت ان هوس نيزني اخفف النيس يافو يافو النيس يافو شنتم يعملو
0: تام توغوس هيد ميوزك از اون
2: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
3: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
4: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person. With complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
5: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
6: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Emriehel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
7: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
8: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
7: And you blame?
8: Excuse me?
7: Who do you blame for all this?
8: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
7: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
9: Alberta. Prevent. Protect.
10: Comedy Night is back at Eden Cinemas. Don't miss your chance to see headliner Emmanuel Sanubi, along with Felicity Ward and Justin Morehouse, live on the 30th of October. Early bird tickets are just €25 until the 10th of September. Book now at edencinemas.com.mt before the offer ends. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
11: Traffic. With The Atrium, summer sale now on.
0: Ġiex minuti l-bod biex doqqu s-sitta neqsin kwarta war nofsinhar il-pik ta' traffiku, innata fuqgħet jiżdied sew it-traffiku ftit żgħira triq Burmarra, direzzjoni sejra għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll tiżdied mhux ħażin lejn in-naħa tat-triq l-arbiel u Mikel Anton Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll San-Ġiljan. San-Ġiljan isma' minni evitawh, speċjalment kif taqbeż il-balluta triq George Borgi Olivier, triq Michelangelo Borgi kif ukoll triq San George miksi bit-traffiku. Xejn inqas kif taqbeż l-escape park tal-imsida tir-reġjonali wkoll qed jimmark aħmar mal-Samrun bypass bħal soldu Choco Block, speċjalment lejn naħa tal-Malsa għal Domoro u triq Diċembru 13 u dal-ħinijiet tiżdied sew it-traffiku żabbar road kemm għal-ħażabbar kif ukoll għal-Fgura u triq tal-Barran naħa ta' ħalaxa u żejtun ukoll qed jimmark aħmar. Ħassol dek kemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, let us know fuq 99 000897 u biex inkomplu waħda mill-ġodda ta' Ariana Grande.

لو تنزل ليك مشتارة شي فيلم السينما نار السبت هو تشانس تياك عشية World National Cinema Day فين التيكت كلها هيكونوا ديم 5 يورو سو التشانس تياك اللي ترى ويهت من الفيلمز قبالي قديم بحالسا جوا السينماز بحال Spider-Man The Odyssey مصوما موانا تو وخفنا هفنا هراين من في ويهت يستيازل